0: راهي تبكي
1: وتسمعوها ما كتعرف
0: راهي تحرق
2: ايه
0: راهي تطيح
2: شوف شوف كيفاش طيح
0: رانا نحاربوا بزاف رانا نحاربوا باش تكون الشعب الحرية حرية حرية تحيا الحرية
2: ايوه
1: على السرياك
0: تحيا الحرية
1: ايوه
0: الشرق الاوسط والعالم راهي تطيح
2: هاي
0: راهي تبكي
2: اها
1: سيتالا
0: رانا نحاربوا باش تكون الشعب الحرية
2: ايوه
0: تحيا الحرية
1: تاغوراس كاتاسونام